0: مع هول دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق